السلام عليكم. ودي هيك مجرد تبي هي فيم جيم هي هون ترينا فارن فابر برا باج برا بقط كولا كنعدي. مجرد هيك أرجو منك هون ترينا مي بدل كوري هون ترين كي هو مسلس لاعب مولين عاشو يا كا. إيكو مي أرجو منك هون ترين كي ريكوست كا خاصة كو أرجو من كوري كن داشو. إيكار جهان ده فرصة تور نانه ريكوست كوري بوما. PSM أي إن DFM 91 نا أمسج كورا باني أرجو منك مشوغا. واهك دا كا لافا لوا أدوها لام بيت ما فرعت كبس فرصة تور نان. هم إيكن لوا إيكار ريكوست كا هم مسج كا ایکو لوے کا ریکویسٹ کو رہا میں نو افر اتا کو سما اے فرصت اور نانے پی ایس ایم ائی ڈی ایف ایم 91 نا میسج کو رہا فرتم لوا می جہال دینی ہر کو فراتو

0: كفه لاوي.
1: موديها اكم ميجا هاتس تيفا هي افن. تيفي اف ام تيفي نايكو نوديها اكم ميجا هرتز

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله.

0: Lunch break.
1: Lunch break. Lunch break. Lunch break.
0: Lunch break.
2: نوديها إكم ميجاهاتز تيفا هي FM.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: رحمن وانت رحيم وانت الله بإسم فرم فشاگر نمی

0: موديها كم ميجا هرتز تبقى هي FM.
1: تي هونترينجي ام مقبول فنانونجي لواتهنگني كي هاوركا ඒ ෆන්නානුන්ගේ මවුදු මාතෙන් ගෙනිකාවරක

0: وديها 2 ميجاهرتز تبقى اف ام.
1: ديري اف ام كومي غاديري فاشونس ديري اميل راكي كلاويكم

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا

0: محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: رحمان وانت رحيم وانت الله بإسم فرم فشاگر نمی

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

0: ايكو باتا كايتي هذا لاسفيدجي
1: هذا لاسفيدجي فوهي مهنجينا هنگا بدي بهي فهمون انا نيكون شو اتو بلالو
2: lunch break
3: kukuru hon hirfia wa komme duhege menduru eke jahairu
4: nuadi heke megahertz divehi fm
5: nuadi heke megahertz divehi fm habadus emme gaatu

0: nuodihe eke megahertz, tivehi FM.
1: ام نفس
2: منفوي في لونك دائرة ام تازاكم

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.